من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل الثاني عشر، من الآية 33 حتى الآية 42. اجعلوا الشجرة طيبة وثمرتها طيبة، أو اجعلوها خبيثة وثمرتها خبيثة، فمن الثمرات تعرف الشجرة. يا سلالة أفاع، أن لكم كلم صالح وأنتم أشرار، فالفم ينطق بما به القلب يطفح. الإنسان الصالح يخرج الصالحات من كنزه الصالح، والإنسان الشرير يخرج الشرور من كنزه الشرير. ولكم أقول، من ينطق بكلمة لا طائل فيها يحاسب عنها يوم الدين. ففي كلامك برك، وفي كلامك الحكم عليك. وكلم كتبة وفريسيون يسوع فقالوا، يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فقال لهم، جيل شرير زان يلج في طلب آية، ولن يعط آية سوى آية يونان النبي. كان يونان في جوف الحوت 3 أيام بلياليها، وكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام بلياليها. رجال نينوى يقومون يوم الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بإنذار يونان، وها هنا أعظم من يونان. ملكة الجنوب تقوم يوم الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وها هنا أعظم من سليمان.

كان يونان في جوف الحوت 3 أيام بلياليها، وكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام بلياليها.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.